نازل افطر بطيخ مع لبني وقشة اسنان، القهوة عم تغلي وخابز مناقيش، مكتر حمص وفول وسلطة فطريش، صورت على الطاولة وبعدت الصورة على الشبكة، تأكسب كم لايك واتغلب على مللي.

بدك تروح لوين فيش طلعة من البيت بدك تروح لوين بدك تروح لوين في الأوضة لفين أنا هوك تسكر حالك من جوا بقفلين صابوني لفت ورقة وليت

العرق عم بتنقل تحت طاقتي الطريق قصيري بس حاسة كتير طويلة كل خطوة كأني مدبقة بالأرض بركي بركي اتنازل وروح يعني خلاص طيب يا ليلى تشجعت تشجعت صرت واصل لهون قربت عمالي ونفست بتيجي فرجي انا متقدم